0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا. أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
1: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل فم الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل فم الفضائية من كركوك.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك.

0: كارول
1: وحشتيني، عاملة ايه؟
2: اكيد كويسة.
1: كويسة واحنا مش مع بعض؟
2: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
1: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
2: سوري طريقنا مش واحد.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك.

0: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا. أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
1: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمن في الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمن في الفضائية من كركوك.

0: كارول
1: وحشتيني، عاملة ايه؟
2: اكيد كويسة.
1: كويسة واحنا مش مع بعض؟
2: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
1: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
2: سوري طريقنا مش واحد.

0: قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا. أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
1: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تجمل في من الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تجمل في من الفضائية من كركوك.

0: Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM
1: sizinle. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler, hayırlı bayramlar. Haberlerle ben İman Ergeç sizlerleyim. Başbakan Ali Fahli Zeydi, Kurban Bayramı dolayısıyla Irak halkını tebrik ederek hükümetin Irak'ın güvenliği, egemenliği ve bağımsız kararını korumak için tüm çabayı göstereceğini vurguladı. Başbakan Ali Zeydi, bayram namazını Kazımiye Türbesi'nde kıldı ve İmam Ebu Hanife Numan'ın türbesini ziyaret etti. Sadır Hareketi lideri Muktedai Sadır, Seraye Selam'ın Şii Ulusal Hareketi'nden ayrılarak devlete bağlandığını açıkladı. Başbakan Sadr'ın Seraye Selam güçlerini devlete bağlama kararını takdir etti. Milletvekili Ahmet Şehit, maaş skalasının onaylanması ve eski mezunların atanması için parlamentoda adımlar atıldığını belirtti. Milletvekili Kerim Muhammed Avi, bölgesel gerilimler ve deniz aplikasının küresel petrol piyasalarının istikrarını tehdit ettiğini söyledi. Hukuk Kitlesi Başkanı Hüseyin Muniz, trafik yasasının değiştirilmesi ve keyfi cezaların durdurulması yönünde parlamentoda çalışma olduğunu açıkladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasmeli Aracı, Irak'ın Orta Doğu'daki gerilimi düşürmek için çaba gösterdiğini belirtti. Petrol Bakanlığı Sözcüsü Sahip Bezun, benzinde kriz yaşandığı iddialarını yalanlayarak 100 milyon litreye ulaşan önemli bir stratejik stok bulunduğunu açıkladı. Elektrik Bakanı Ali Sadi, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tüm birimlerde teknik ve hizmet hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdi. Terörle Mücadele Teşkilatı 9 ilde geniş çaplı arama tarama operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Askeri İstihbarat Teşkilatı Diyale'ye gıda maddesi kaçırılma girişiminin engellendiğini açıkladı. Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 71 şehit ve yaralının kaydedildiğini açıkladı. İran Sivil Havacılık Kurumu, Amerika-İsrail Savaşı'nda zarar gören Tebriz Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açıldığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'ın askeri kanadının yeni lideri Muhammed Avde'yi hedef aldığını açıkladı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Baraka nükleer santralini hedef alan saldırıyı kınadı. Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı şüphelenilen bir tekneye Amerika ordusunun düzenlediği saldırıda bir kişi öldü. Amerika'nın Washington eyaletinde kimyasal madde tankının patlaması sonucu ölenler olduğunu bildirdi. Amerika'ya ait askeri eğitim uçağı Mississippi eyaletinin doğusunda düştü, pilotlarsa kurtuldu. Güney Kore'de bir köprünün kısmen çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
3: Her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.
4: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويؤكد على بذل الحكومة كل جهد في سبيل حفظ أمن العراق وسيادته وقراره الحر. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤدي صلاة العيد بالصحن الكاظمي الشريف ويزور مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعلن انفكاك سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقهم بالدولة. رئيس الوزراء يثمن موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتحاق تشكيلات سرايا السلام بالدولة. النائب أحمد شهيد يكشف عن وجود دعم برلماني لإقرار سلم رواتب الموظفين وتعيين الخريجين القدامى، ويشدد بأن هذه القرارات أصبحت مطلبا شعبيا لا يمكن تأخيره. النائب كريم المحمداوي يؤكد أن التوترات الإقليمية والحصار البحري يهددان استقرار أسواق النفط العالمية. رئيس كتلة حقوق النيابية حسين مؤنس يعلن عن توجه برلماني لتعديل قانون المرور وإيقاف الغرامات التعسفية. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يؤكد أن العراق يبذل جهدا لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. المتحدث باسم وزارة النفط صاحب بزون ينفي وجود أزمة في مادة البنزين ويكشف عن وجود خزين استراتيجي مهم يصل إلى 100 مليون لتر. وزير الكهرباء علي سعد وهيب يوجه ملاكات الوزارة في جميع تشكيلاتها برفع حالة الجهوزية الفنية والخدمية مع بدء عطلة عيد الأضحى المبارك. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تنفيذ حملة تفتيش واسعة في 9 محافظات. وكالة الاستخبارات العسكرية تعلن عن إحباط عملية تهريب مواد غذائية إلى ديالى. مديرية الأحوال المدنية والجوازات في البصرة تعلن ضبط 32 مخالفا لقانون الإقامة في مناطق متفرقة من المحافظة. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى مع اقتراب ختام مناسك الحج. وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 71 شهيدا وجريحا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد خلال الساعات 24 الماضية. منظمة الطيران الإيرانية تعيد فتح مطار تبريز الدولي الذي تضرر خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يعلنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس. مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيفينزيا يعلن عن استعداد روسيا لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران. مجلس الأمن الدولي يندد بالهجوم الذي استهدف محطة براك النووي في الإمارات العربية المتحدة. مقتل شخص بهجوم للجيش الأمريكي على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادئ. سقوط قتلى إثر انفجار خزان مواد كيميائية بولاية واشنطن الأمريكية. تحطم طائرة تدريب عسكرية أمريكية شرق ولاية ميسيسيبي ونجاة طياريها. مصرع 3 أشخاص في انهيار جزئي لجسر قيد الإزالة بكوريا الجنوبية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
5: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
6: Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dileriz. Müzik.
0: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا. أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
6: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك.

0: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا. أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
1: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

دامت أيامكم عياداً وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك. عيداً سعيد وأياماً هانئة مع إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك.